0: عشر رز بلزيج.
1: فدقائق الزوين دم بس كافي وهي صف بتلاج من زمانينوف تس على دوغنوبة ومي ميرم زيح ساقت كيكا هزارة نم. دقائق الزوين دم بس كافي وهي صف زيح ساقت كيكا هزارة.